0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dipersembahkan oleh
2: lagi ya.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة.